0: نظر رأيي كيف باش نقصد إنه يكون شنا إيش الشعر دلنا ونستعر
1: أوكي تي سيا الشعر بهاي دقا جنرائي ngalap ندم تي كبليشي بون إيه أباك لكو والشنغي ما كوم كيم تنين سيا كران باقوي كبور ما كوم كيم
0: طب
1: باي باي have a nice day ما أوكي
2: باي باي
1: Alright, the listeners, that was our dear listener, dear friend Kong Mukim. Ding in your push, in your pine or sha, gonna go with a message, Jong E. Parojongi, your hello Kong Sam, a slam a clam, your shimbenta shoe, a hakafan limited, but haka request Jing Ruin, a marbam sha, a gum, takada, what arrived him snowy a, mangai pilaris na mo, ba, de pilang is go to a mobile bar or brought you like a junky gum, tang ba pila, one pie, young menta, last mutuna shika day eight, young pentem no, young and rajin rakuch kuch huta he. Nampak sangat ya piang tu mau kongkong ya Rudolph suba kong na najarot kong Jesus ni ba well ba Marwen Lissy Lungred I Lock Jonga ba ya baro tak boleh shibun eh nak bentar ni ke message jumpi ba nak bentar jumpi ngapun buka fang ni ke jengwa kuch kuch huta he tu ya kerman ba pi dan yang sangat ya kan ni ke program ke jongi ba ya kipar lock jumpi ba lo pelajar kerteng tak isa ba ni ke station ke FM jumpi sis 5.0 MHz tak program FM request.